تقول عم بستورى وزع مرض ما يقدر أحسب سلوسي برمتيني سلسان بسوط وما ست وزع المرض نترال المرض نترال شرا نبي ما تنزيستي على لقال يقول المرض شنو ما كان سام التحان مرض سيرا هنا فيه قطعيات إيه فاتفاتين إيه التحان مرض سيرا بعرض هلما for example بقمورتا أي حانكا او دلوزا جوتاهن دا دلوزا اتاهم مروسي سيروك نجمع تا اولا لغوستا نيتا دلا فايا موتو كامرو بي بس تارا دا مروسي نجمع افتادو ايضا ما كان سونا دا ايضا برسي جارو

عرض الدولة وزامره نهائيات أحساب سلوسي برمتينيا أرسلستان وسبب ونسات أوزا المر نترا المر نترا أشرا نبيما تنزيستيا على لقال يدير المر شنو مكاسا التحان مر بسيرا هنا في الكات إيه فاتفاتين إيه التحان مر بسيرا بعرض من لقال أفضل إزمبلو بقموركا أي حانكا أو بلوغا جوتاهنا بلوغا أتاهم مروسي السلوك نجمعك ولا لغوصة نيته بلا فايا منتو كامرو بي بيس تارا يبا مروسي نجمع أفتادو إذا ما كان سوما ديان إذا بسي جاري